سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجز الخال النم يا دغدم زجز الخال النم.

يدم اكيغلي بياساز الزيدر هيقت نقال امر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غلي داو موشين وجي.

0: The start of everything, everything, everything, everything,
1: everything. هجرة الطير عن قلبه تترك السهل أبيض، حين الحكاية بيضاء والنوم أبيض والصمت أيقونة للمنادى. ضحكة من تراب ستنشأ إذ يفتح الباب من جهة الخوف، ترنيمة للشتاء الكبير وأصوات من غادروا منذ وقت طويل ستقفز مثل الجنادب إذ يفتح الباب. انتظر لحظة كي نجف، وانتظر لحظة، إن في إثرنا أسفا طائشا طائرا من خزف. انتبه للقلائد في السقف، لو تشعل الضوء أو تكتفي بالجلوس. انتبه للثمار على الأرض، صوتك في غرفتي يهلك الصمت، صمت الأواني وصمت الرفوف وصمت الكتابة، صمت الإضاءة، صمت البقاء الذي كنت أجمعه من سنين على مهل من يختلي في ذهاب الحديقة بالصيف أو يسترد الغياب، الغياب، الغياب الذي لا يقف.

الطوفان والشجرة فدوى طوقان. يوم الإعصار الشيطاني تغاوى امتد، يوم الطوفان الأسود لفظته سواحل همجية للأرض الطيبة الخضراء. هتفوا ومضت عبر الأجواء الغربية تتصادى بالبشرى الأنباء. هوت الشجرة والجذع الطود تحطم، لم تبق الأنواع باقية تحياها الشجرة. هوت الشجرة عفو جداولنا الحمراء، عفو جذور مرتوية بنبيذ سفحته الأشلاء، عفو جذور عربية توغل كصخور الأعماق وتمد بعيدا في الأعماق. ستقوم الشجرة، ستقوم الشجرة والأغصان، ستنمو ضحكات الشجرة في وجه الشمس، وسيأتي الطير، لا بد سيأتي الطير، سيأتي الطير.

خاتمة النقاش مع سجان سميح القاسم من قوة زنزانة الصغرى أبصر أشجارا تبسم لي وسطوحا يملأها أهلي ونوافذ تبكي وتصلي من أجلي. من قوة زنزانة الصغرى أبصر زنزانتك الكبرى. End of a discussion with a prison guard by Samir al-Qasim. Through the eye hole of this little cell of mine, I can see the trees all smiling at me, the rooftops crowded with my family, the windows breaking into tears for me and prayers for me. Through the eye hole of this little cell of mine, I see your bigger cell just fine.

0: مركب
1: يا بنت ما اقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابوي اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وكحنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله

معنا خبير يلزمكم تبينوا الشعب وانا الامن شذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي يغروا ببعضكم وانا جل الامن انا اخويا واشداء.

من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل دوس كنتم فيها شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا على سمع حرب من دون هوادة ضد الباندية، ضد الزوافرية اللي

طفلة أو على موافقة على رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم رجال أمن يكون له مرتاح. هذه مهمتنا، ويلزم أشهر أخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولاد ويرقد عثمان ويخرج ويتجول ويشري السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: أنا الأمل أنا أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين لرجال أمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بالبطل. يلزمنا يسمح حرب من دون هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: مالك
1: يا بنت، ما اقول لك ارجع يا بنت،
0: ما مال
1: يا ابوي، اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر، ما مال ما مال، وك احنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصبينه.

خبيث. معنا خبيث يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن شذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي يهروا ببعض منكم وانا الامن انا اقوياء واشداء

سبيل أم جونز، ونقول لكم بشرتم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه لرجال الأمن عن صحتهم من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا على يلزمنا حرب من دون هواده ضد البانديه ضد ضد ضد ضد الزوافريه اللي خرب

طفلة أو على مواطن على رجل كبير أو يسب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم الرجال الأمن يكون له المرصاد. هذه مهمتنا، ويلزم أشهر أخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويجلس السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني

0: أهل الأمن على أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل الأمن التونسي. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين برجال الأمن عن الشعب التونسي من أقصى البلاد لأقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عناش بيبطل يلزمنا يلزمنا حرب من دون هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

0: دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا.
1: Strictly vinyl of course.

0: يا بنت ما اقول لك ارجع يا بنت
1: ما مال
0: يا ابو اقول لك ارجع يا بنت
1: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبين اللي يا ابو احنا قصبين

لما معانا بقى خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا امن شداد وانا ذوكم بعض افراد اللي يغروا ببعضكم وانا جن امن انا اخويا واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال وانا مش تعديه في سبيل

السبع الأخيرة فما تدوين لجهة الأمن عن سحتون من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا على سمع حرب من دون هوادة ضد البندية ضد الجعفرية اللي خربت

ولاد ويرقد ويطمان ويخرج ويتزوج ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب. هو متهني بالشعب ومتهني

0: الأمن على أقوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعد بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه برجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش بالبطل، يلزمنا يلزمنا حرب مدوني هواده ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

البصة هيدي واختبار الضوئي يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور، ولذا سيتفق الوسيط أنه جرس مغاير. غور كبير في قلبي يتسع يتسع ويضيق يتسع يضيق، لا أنا لأنه ند مشاجر. لم أعد بعدي نقيا مثلما في الأمس كنت قاصرا مهاجر قاصدا مهج الأكاسي. الوصف من كل الوصف.

خلاص هو في البت ده في انصيت. فصاعد او نازل او موت كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر وانا هنا خلف الوثير. ارمي الحجارة في المحيط، ارمي الحجارة في المحيط.

تأتي. بيان رقم 21، إقالة الشعب المصري عن موطنه الأصلي إلى ما لا ينتمون، وتقسيم الشعب المصري إلى فئات مختلفة للقضاء عليهم. 1، الليبراليون المنحرفون شنقا بالأحذية المختلفة، منها اللميع وبرباط وشبشب الزحافي والأبابة بالصوت. 2، اليساريون قطع اليد اليسرى والوسطى استحراطا. 3، اليمنيون حلق الرأس وما نقولهمش احنا مين ونسيبهم تايهين. 4، العلمانيون بنفكر لهم في حاجة. 5، الغلابة نسيبهم في الغابة امال هناكل مين؟ هم هم هم. 6، الأغنياء تأميم كل ممتلكاتهم وبيوتهم وشرم شيخهم وساحل شمالهم.

صافينا عظبة صافينا عظبة صافينا عظبة صافينا عظبة صافينا عظبة صافينا عظبة.

0: لا تنسوا اياه عنا الابيض ما بيرتاحش تاحش تاحش تاحش تاحش Make some fucking noise.
1: ايوه يا سو
2: كان معنا على رجل حارة من بيتلحم على رجل حارة من فلسطين وجميع الشباب من رام الله فاروق رو رو رو رو رو رو وابو العيس بيس بيس بيس بيس بيس جول مو جمو جمو جمو جمو جمو Thank you everyone for listening and enjoy the next show on Rider High.

سيكفون انترماسون تقدم الشاب محمد صغير في خاطر قادر في خاطر ناصر الجيتاريست.